اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شراب له أسرار
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار
2: بعيد بعيد
0: معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
3: القلب باطل
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين، إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب وجميل وخير لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الانترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام جميعا، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال وجاهزين للاستماع إلى ما طلبتموه من أغنيات. سعاد طلبت اطير المسافر نجاة الصغيرة، أبو هيثم طلب مرينا بيكم حمد ياس خضر، أبو مثايل طلب هاوي حنانك علي عبد الكريم، عيسى سليطي طلب يا طيور الطائرة سعدون جابر، جمال محمد طلب كنا أنا وانت نتمشى على الطرقات لمحمد جمال، مازن طلب ما تقول لي زعلنا ليه نور الهدى، عادل ببشيت طلب بأبي الشموس لأحمد الجميري، فاطمة لهيبي طلبت إحنا وحدنا لأم كلثوم أدوت والثنائي أم كلثوم وإبراهيم حمودة، أبو عبد الوهاب طلب قصيدة انتظار لسعاد محمد ويقول لها سعاد محمد غنتها بعد أن كانت هي مجهزة، هي من كلمات إبراهيم ناجي الحان رياض الصنباطي اللي كان بلحنها لأم كلثوم، ولكن برحيل أم كلثوم قدمها رياض الصنباطي لسعاد محمد. علي وجداد طلب أنت تراني أبو بكر سالم، علي موسى طلب البارحة عبد الكريم عبد القادر، و في أنا من أقول آه لزكية جورج. زكية جورج مين اللي طلب زكية جورج؟ ليش ما في توقيع؟ دائما مع أي طلب يكون في توقيع لو تكرمتم. هذه أم نورس، أم نورس خلينا بس أكتب، خلينا أم نورس طلبت زكية جورج. أنا من أقول آه أنا لزكية جورج. مين كمان في أم حمد؟ أم حمد طلبت وردة الجزائرية وحشتوني. سمعني يا فيصل، وحشتوني وردة. شكرا لكم جميعا. خلينا نسمع أغنية الاستهلال، أغنية الاستهلال ابتسام لطفي سافر وما ودعوا من جلسات صوت الخليج الحصرية.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. الهدية ستكون اليوم اللي طلبها محمد ماهر، ألف ليلة وليلة لأم كلثوم، ولكن بصوت غادة رجب هي هدية اليوم إن شاء الله. حسين آل سجواني طلب أغنية ظالم لعبد الحليم حافظ، ظالم لعبد الحليم حافظ. هذه بعد أغنية إبراهيم الماس اللي طلبها أبو سعد، بابلية العيون بالغنج فتان، بابلي العيون بالغنج فتان، طلبها أبو سعد لإبراهيم الماس. بعدها ألف ليلة وليلة الهدية اللي الساعة 11 بصوت غادة رجب، وبعدين عبد الحليم حافظ في أغنية ظالم. اللهم بعدنا عن الظلم. وين وصلنا؟ وصلنا طلب سعاد. سعاد طلبت طير المسافر لنجاة الصغيرة. إن شاء الله تكون سعاد متابعة.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في ابن البادية من الأردن، حياك الله يا ابن البادية. يقول أخ جاد الله: موسيقى الفاصل بالبرنامج جميلة وحزينة، حاول أن تكررها بعد كل مداخلة لك أو أغنية وأخرى، ولك الشكر الجزيل. سمع الموسيقى هي، بعرفش إذا كان هي لهذا سمع. أيوة هي هذه الموسيقى هذه الموسيقى ألفت خصيصا للبرنامج. كان في الأستاذ عارف جمن، أستاذ العازف الكمان وعازف العود الشهير، هو زميلنا في الإذاعة معانا في صوت الخليج، وكان نياز اللي شو اسمه أبو عيسى، وين رايح نياز؟ شو اسمه الموسيقي اللي كان معانا؟
1: هشام نياز
0: بس يعني تركنا هشام. وهشام نياز هو ملحن موسيقى تصويرية، هو بيعمل للأفلام موسيقى تصويرية. فكنا بنفكر في، أو كان يعني فكرنا في عمل شارة خاصة ببرنامج طربيات، بحيث تتميز أو يتميز البرنامج بالموسيقى هذه، كما تميز برنامج مزون الحكمة بالموسيقى الخاصة به. فألفوها تأليف، فألفها هشام نياز. وكان في شغال على موسيقى الكاميرا الخفية اللي اتعملت في مصر، اللي هو هشام نياز. شكرا يا أبو عيسى، شكرا. فيعني المعلومة أعطاني الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات، لأنه دخل صبح وراح. شكرا يا أبو عيسى. فكان هشام نياز مؤلف موسيقي أصلا هو، وعارف جمن عازف، وعارف درس الموسيقى في روسيا، وكان هو عازف ماهر جدا على الآلتين، آلة الكمان وآلة العود. هو أصلا عازف كمان، ودائما عازف الكمان حينما يعزف العود يتقن، لأنه الكمان أدق، دقيقة، آلة دقيقة جدا، واللي بيتمكن فيها بيكون عازف ماهر جدا. العود أبسط في التعلم يعني. المهم فجلسوا وطلعت معهم هذا، سمعوني مقطوعتين، هذه المقطوعة ومقطوعة أخرى، عجبتني هذه المقطوعة. حتى عارف جمن بيقول لهشام، بيقول له أنا مش قلت لك هي هتعجبه هذه. فعجبتني هذه، اخترنا هذه الموسيقى للبرنامج، وشكرا أنها عجبتكم يعني. وبعدين واضح أنه أنت متذوق يا ابن البادية في الأردن، متذوق للموسيقى ومرهف يعني، فعلى طول اللي بيتذوق ما هو نصف المؤلف. شكرا لكم مستمعينا، نتلقى طلباتكم بكل سرور، ولكن وصلنا لرقم 18 في الأغاني، أرجو يعني نتوقف حتى نستطيع بث ما يعني أغاني في وقت مناسب لها. وصلنا لياس خضر، ومرينا بكم حمد، طلبها أبو هيثم من مسقط.

نزلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. يوم اثنين منتصف أسبوع رائع إن شاء الله على الجميع. ونسمع طلب ولا نسمع كلمة في أغنية؟ نسمع كلمة في أغنية. طيب نسمع الكلمة في أغنية لسميرة توفيق. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: دراوية، يا دراوية، ما معنى يا دراوية؟ ما المقصود بدراوية؟ نسمعها كمان مرة يا فيصل.
1: يا دراوية يا دادة يا دراوية.
0: أيوة دراوية. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. نسمع لا نسمع شو هاوي حنانك. هاوي حنانك صح، انت ذكي. ابو ميثائيل ليش بتضحك؟ مش مصدق تفاجأت صح؟ انا ما كنت شخص. طيب هاوي حنانك لعلي عبد الكريم، طلبها ابو ميثائيل من عمان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. يا ديراوية سن 16. ديراوية، ما المقصود بالديراوية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونسمع سعدون جابر في يا طيور الطائرة طلبها عيسى سليطي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في كلمة في أغنية كمان مرة نسمعها.
1: يا دراوية يا دادة يا دراوية يا دادة وردة.
0: دراوية، ما المقصود بدراوية في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع نور الهدى، طلبها مازن، ما تقول لي زعلان ليه.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بس أود أن أعتذر من جمال محمد وعلي موسى وأبو سعد وعلي خاطر النجادي وحنان، لأن الأغاني اللي طلبوها محتاجة تنزيل، ولكن لا يوجد حد ينزل في من زملاء، ما فيش حد ينزل، فبعتذر إلا إذا ظهر أحد الزملاء ونزل لنا الأغاني اللي طلبنا تنزيلها، اللي هي أغنية محمد جمال كنا أنا وإنتي نمشي على الطرقات، نتمشى على الطرقات لجمال محمد، لمحمد جمال، وأغنية البارحة عبد الكريم عبد القادر طلبها علي موسى، وأغنية أبو سعد بابلية العيون بالغنج فتان لإبراهيم الماس، وأغنية يا طاير للفنان التونسي قاسم كافي طلبها علي خاطر النجادي، وأغنية أول وآخر حبيب على العود لبليغ حمدي طلبتها حنان. فبعتذر منكم شديد الاعتذار، إلا إذا صار في يعني قبل ما ينتهي البرنامج أو قبل ما تنتهي حلقة اليوم يكون في حل. يعني مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية. طيب نسمع كلمة في أغنية.
1: يا دراوية يا دادة يا دراوية
0: يا ديروية، كلمة يا ديروية، ما المقصود بديروية في الأغنية؟ أنا قرأت تصريح لملحن أغنية ديروية لسميرة توفيق اللي هو جميل العاص، هذه الأغنية من ألحان الملحن الأردني جميل العاص، زوج سلوى، سلوى المطربة الأردنية اللي من أصل فلسطيني، من الضفة الغربية، من جنين، يعني من ضواحي جنين أو من قرى جنين. ففي تصريح له عن أي دير أو أي ديروية، ما المقصود بديروية؟ بنذكر هذا الكلام، بذكر هذا الكلام عندما نستعرض أجوبتكم إن شاء الله. وصلنا لأحمد الجميري في أغنية بأبي الشموس، هي قصيدة للمتنبي بأبي الشموس، لحنها وغناها أحمد الجميري، وهذا على فكرة يعني شيء جريء من أحمد الجميري، أنا أحييه عليه، يعني أنه المتنبي مش من السهل تلحين كلماته، وبعدين قليل أشعار العاطفة عند المتنبي، في قصائد طبعا جزلة وكبيرة ومهمة للمتنبي، عن فيها عواطف وفيها الحب والأخري، لكن هو مقل جدا في الكتابة عن، هو بيفتخر في نفسه جدا جدا جدا، شرس في الهجاء وقوي جدا في المديح، يعني يعرف يمدح بشكل فظيع جدا. كافور الأخشيدي ما هو مدحه بقصيدة رائعة وبعدين هجاء بقصيدة فظيعة. وصلنا لي سمعنا كلمة في أغنية، سمعنا كلمة في أغنية، وصلنا لي بأبي الشموس لأحمد الجميري، طلبها عادل مبشيت.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في الزميل عيسى علي مشكورا هاتفنا وهو في الطريق يعني, فلتنزيل الأغاني اللي ذكرتها اللي طلبها جمال محمد واللي طلبها علي موسى واللي طلبها أبو سعد واللي طلبها علي خاطر النجادي واللي طلبتها حنان, فهو في الطريق إن شاء الله خلال حلقة اليوم يكون نزلت الأغاني إن شاء الله. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم.

0: يا دراوية، ما المقصود بدراوية؟ في شوف الأجوبة. في أبو فهد الراشد من الكويت يقول أعتقد الدراوية نسبة لأهل منطقة الدير، يعني هي صحيح يا دراوية من دير بلد، يعني يكون في اسمها في الدير لدراوية. لكن في جواب آخر، تطلق هذا كجواب عادل بوبشي، تطلق على من ينتسب إلى أي منطقة تسمى بالدير مثل دير الزور. صحيح هذا الكلام، لكن في دير معين. بمثائل من سرطنة عمان يقول المقصد هي بنت البلد أو بنت الديرة. لا، هي بلد أو أولها دير، أولها دير. يا ديروية ابن البادية الأردنية يقول يا ديروية أي يا بنت دير الزور، كمن يقول يا حورانية من حوران اسم منطقة. وسميرة توفيق اشتهرت بأغاني البادية الأردنية والسورية، أي بادية الشام. وشكرا، شكرا لك يا ابن البادية الأردني. طيب، ماذا يقول سليمان شحادة؟ معنى ممكن معنى كلمة ديروية أبناء وبنات الديرة؟ لا، مش هذا المعنى المقصود. العموري حسام بقول الآن شوف بنت دير الزور منطقة بسوريا. الله عليكم، صوت سعدون، والله عجيب، تحيات مع الاحترام والتقدير. شكرا لك يا العموري حسام. يقول فيني أطلب أغنية عصام رجي غني لي شوي شوي لأم كلثوم. احنا في عندنا فقرة كل أربعاء أغنية بين صوتين، فنذيع أغنية واحدة غناها صوتان، مطرب ومطربة، أو مطرب ومطرب، أو مطربة ومطربة. بس يعني إن شاء الله لما نعود، لأنه حلقة الأربعاء جاهزة ومجدولة في البث، فإن شاء الله لما يعود البرنامج إن شاء الله في 1 سبتمبر 1/9 إن شاء الله. مازن بيقول معنى يا ديروية نسبة إلى منطقة دير البلح في فلسطين ودير الزور في سوريا. شكرا، يعني ممكن، لكن في جواب آخر. صالح يقول صباح الخير، هو الحمام الأليف المنزلي. أنا ما أعرف شو بتقصد يعني. أبو هيثم من مسقط، معنى ديروية هي قرية تشتهر بها بلاد الشام مثل دير البلح أو دير أبو السعد. يعني قربت، هي في دير كذا إن شاء الله بذكرها، حسب ما قال ما نذكر عن جميل العاص الملحن الأردني. علي موسى، بصراحة أنا أحب أخذ من وقت البرنامج، مستمتع بكل الأغاني. شكرا يا علي موسى، إن شاء الله بتنزل الأغنية اللي طلبتها إن شاء الله إن شاء الله. ريم، ديروية نسبة إلى منطقة دير الزور، يعني أهل يا أهل دير الزور. شكرا يا ريم، ممكن يا ريم، لكن في جواب آخر. سعاد من الكويت، يمكن اسم لقبيلة أو عشيرة من أهل الدير. لا. علي وجداد، معنى كلمة ديروية الفتاة الصغيرة. أنا من مش فاهم أنت من أي قاموس بتجيب الأجوبة. قاموس عجيب. فاطمة تقول ديروية نسبة إلى الدير، وتستخدم في الغالب كصفة جماعية أو اسم منسوب لأهل مناطق جغرافية تحمل هذا الاسم في فلسطين، مثل دير البلح أو دير الزور أو دير الأسد. جواب معقول، لكن في جواب آخر. يمكن دير الحمام التي تدور، هذا محمد حسن، أو الديرة أو مكان أو الديرة. ويقول نعم يا أبو أحمد، أغاني اليوم كلها طربية وحلوة. شكرا لك. مكان أو الديرة، لا مش يعني، هو في دير بس الآن نذكره. في جواب آخر اسمه عصفور الدويري. لا، رحت بعيد يا مازن. طيب نشوف في الناحية هذه في أجوبة أم لا. هل طلب سالم علي، سالم بن علي، أغنية مسافر؟ مين اللي طلبها؟ خليل، بس بالإنجليزي كاتب، يعني أنا اللي فهمته في الأول خليل، بس بقية الاسم ما عرفتش. لكن خليل طلب سالم بن علي مسافر. سامعني فيصل؟ سالم بن علي مسافر. خليني بس أكتب حساب ما ننسى، اللي طلبها خليل مسافر سالم بن علي رحمة الله عليه، سالم بن علي العماني. طيب جميل العاصمة ماذا يقول الملحن لحن الأغنية؟ يقول نسبة إلى دير عطية، ودير عطية مدينة في ريف دمشق وتعرف بباريس الصغرى لأنها مدينة منظمة ورائعة وفتياتها جميلات، ويعني من هذا القبيل. دير عطية من ريف دمشق وتسمى باريس الصغرى، أو بيسموها باريس الصغرى. هذا ما قاله جميل العاص ملحن الأغنية لسميرة توفيق، والعهدة عليه طبعا. وين وصلنا؟ ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية في الذاكرة، أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة.
0: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.
4: وجروح قلبي وينك يا عازف
5: عمري. أكثر الأغاني هي أغاني، مو أكثرها الأغاني القديمة، لأن إحنا يعني يقولون عنا أنتم كلاسيكيين، وهي مو كلاسيكيين، وإنما كانت الأغاني فيها كلمة وفيها معنى وفيها أداء، فيها لحن جميل. أنا ترتبط بذاكرتي دائما أغاني ناظم الغزالي، بالإضافة إلى مائدة نزهة تسألت عنك الأغنية المحببة طربيات على صوت الخليج الفنانة شذا سالم.

0: أغنية في الذاكرة،
1: أغنية في الذاكرة.
2: مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفش
2: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينة بريد المحبة،
2: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
5: جنوني قلبي وينك يا عازف عود.
6: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وكل يوم احنا في الوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ سهلة ووضعت في طربيات كثيرا جدا. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. ونسمع الآن طلب فاطمة لهيبي. إحنا وحدنا، الثنائي بين أم كلثوم وإبراهيم حمودة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة بنسمع مقدمة الأغنية. عرفوها سهلة سهلة. ونسمع طلب أبو عبد الوهاب قصيدة انتظار لسعاد محمد، وهي القصيدة التي كتبها إبراهيم ناجي، لحنها رياض الصنباطي لأم كلثوم، ولكن توفيت أم كلثوم فأعطاها لسعاد محمد. نسمع.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وصلنا إلى مقدمة الأغنية كمان مرة. ونسمع طلب علي وجداد أنت تراني، طلب لأبو بكر سالم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم نورس، لا قبل ما نسمع طلب أم نورس نسمع مقدمة الأغنية. معروفة، عرفوها يعني. طيب أم نورس طلبت أنا من أقول آه لزكية جورج.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في المقدمة عادل بوشيت يقول المقدمة هلا هلا صح هلا هلا هيا لناظم الغزالي صحيح. مين كمان؟ حنان تقول ناظم الغزالي هلا هلا صح. مازن المقدمة ناظم الغزالي هلا هيا صح. حسين السجواني مقدمة الأغنية هي هلا هلا لناظم الغزالي. خليك ربي. تحياتي لكم جميعا حسين السجواني. حياك الله يا حسين وجوابك صح. وانت طلبت عبد الحليم ان شاء الله يعني بتسمع ما طلبت. هي هلا هلا هي بسموها الركبانية. الركبانية مقام عراقي ركبانية وبغنيها ناظم الغزالي وهي من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي من مسرحيته الشعرية مجنون ليلى. أما اللحن فهو قالب تراثي ركباني بسموه مقام عراقي اسمه ركباني من مقام الهزام وتم إعداد وتوزيع الموسيقى له بتصرف للفنان وديع خندة. الكلمات للشاعر الأمير الشعراء أحمد شوقي. اللحن والقالب ركبانية تراثية من مقام هزام. الإعداد الموسيقي وديع خندة. المناسبة أديت لأول مرة ضمن مسرحية مجنون ليلى بإشراف المخرج حق الشبلي. على فكرة حق الشبلي هو اللي تبنى ناظم الغزالي ودعم ناظم الغزالي. هو مسرحي عراقي هو اللي دعم ناظم الغزالي في البدايات لما كان ناظم الغزالي يحتاج إلى دعم. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للحادية عشر موعد الهدية. الهدية اليوم طلبها محمد ماهر ألف ليلة وليلة لأم كلثوم بصوت الفنانة الشابة غادة رجب.

0: فقط على صوت الخليج.
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم جمال محمد، الأغنية بعتذر لك، الأغنية اللي طلبت لمحمد جمال لا تصلح، شكرا لك وبعتذر منك. علي موسى البارحة طلبها لعبد الكريم عبد القادر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أود إلقاء الضوء على نقطة. نحن في عملية مسألة تذوق الغناء. ما ينفعش أنه إذا ما أطربني هذا اللون معناها ما يطربش حد وليس فيه مقومات الطرب. بل هو إذا ما أطربنيش أطرب آخرين أصحاب الفنون. وأنا سجلت في صنعاء الغناء الصنعاني القديم مع أسماء لامعة معظمهم أو كلهم رحلوا يعني. هذا الكلام في الأواخر الثمانينيات تقريبا. وسجلت في عدن مع فنانين يمنيين. الغناء اليمني يعني أول محتاج تذوق. محتاج تذوق أن تسمع بدون رأي مسبق. يعني شيء في مقامات وفي نغمات وفي صعب تقليدها. يعني الصعب يعني يأتون من فرنسا يأتون من أوروبا يأتون لبحث التراث الغنائي الصنعاني. في المكتبة الموسيقية في إذاعة صنعاء كانت لي جولة مع أحد المستشارين هناك في موضوع الموسيقى والغناء اللون الصنعاني. في اللون اللحجي واللون الصنعاني واللون العدني ألوان كثيرة شتى ومطربون كثر. بعدين الموسيقى الهندية والموسيقى اليمنية تداخلتا سواء في العدني أو في الصنعاني. كثير مطربين يمنيين أصولهم هندية أو يعني تتجدهم من الأم هندية أو الأب هند يعني. فالمسألة ليست يعني المسألة محتاجة إلى تذوق إلى الله يرحمك يا الطيب صالح عندما قال أنا أستسلم تماما للعمل الإبداعي. هذه إبداعات وعمل هذه ألوان غنائية يجب أن نتعرف عليها ونسمعها بحيادية ونحاول أن نتذوقها ولا نحكم على أنه هذا ما فيهوش طرب ما فيهوش غناء ما فيهوش ملوش طعم ملوش. هذا بالنسبة لشخص يعني ليك أو ليا مثلا. لكن هذا لا يعني أنه بالنسبة لكل اللي بيسمعوا هذا اللون ما فمحتاجين شوية نظرة أعمق شوي بدون تعصب وبدون إحكام يعني. أعتقد أنها غير صحيحة يعني. طيب وصلنا لقاسم كافي الفنان التونسي اللي طلبوا علي خاطر النجادي يا طاير ونكمل إن شاء الله.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. حنان، أنا كنت لسه بكلم زميلي فيصل أنه الأغنية طلبتها حنان لازم نذيعها بكرة إن شاء الله، لأن هي تأخرت في التنزيل الأغنية، ولما طلعت أغنية أخرى غير عن الأغنية اللي طلبتيها، طلعت أغنية لميادة. احنا ما طلبناش ميادة، بس لأنه في الصورة طالعة بليغ حمدي جنب ميادة بحفظ ميادة، فالظاهر فهم الزميل أنه الأغنية لميادة، فلا هي أغنية على العود لبليغ حمدي اسمها أول وآخر حبيب، إن شاء الله في حلقة الغد. إن شاء الله في حلقة الغد، بس ذكرني يا أنت معاي بكرة إن شاء الله. طب ذكرني بس لو سمحت. فشكرا يا فيصل، وشكرا يا حنان على تفهم المسألة. وصلنا للأغنية الأخيرة، طلبها خليل مسافر للفنان العماني الراحل سالم بن علي. بعتذر من اللي طلبوا أغاني في وقت متأخر، لأنه كان الوقت أزف، وما يعني تأخروا في الطلب، يعني تأخروا في يعني طلبوا في أواخر الحلقة، فأبعتذر منهم جميعا، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. إذن مع أغنية مسافر لسالم بن علي نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: قلب له أسرار.
1: سايب في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: باب له أسرار
1: سايب في البحر سفي
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
2: القلب باطن وضاع
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

نسجل حضورنا هذا المساء أعزائي المستمعين من الخامسة إن شاء الله حتى السادسة بتوقيت الدوحة. وتقبلوا مني كل الود والتحية من التقديم أنا جواهر برشيد، ومن التنفيذ والتنسيق تحية لزميلي

يعطيك العافية مرحبا عزيز على هذا الدخول المميز للفنانة إدغام جلسة من جلسة صوت الخليج الحصرية. وبالمناسبة الفنانة إدغام تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة باسم دي محي، واللي روجت في كبرومو تشويقي عبر حسابات رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا البرومو اللي قدمته هو كان مقطع من كلمات الغنية غنية دي روحي، وكلمة جميلة، مقطع صغير من الغنية كتشويق للجمهور. وبالمناسبة مؤخرا إدغام طبعا شاركت في احتفالية الأكتاغون اللي أقيمت مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وتألقت كثير خلال الاحتفالية بأداء النشيد الوطني بلادي بلادي، إلى جانب تقديم مدلي ضنباقة من أشهر الأغاني الوطنية.

إذا نذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب، يمكنكم التواصل معنا عبر برنامج الواتساب وإرسال طلباتكم ومشاركاتكم وأيضا هداءاتكم للي تحبونهم على 440-30000 440-30000، ومن خارج قطر إضافة فتح الخط 00974. ننتقل أو نستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من أبو محمد من اليمن. تحية لك يا أبو محمد. يا أبو محمد أنا جواهر مش روضة. تحية لزميلتنا روضة. يطلب لي الفنانة أحلام على ذوقنا، واخترنا لك جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية اللي مع قلبي.

شاء الله تكون استمتعت يا أبو محمد على هذا الاختيار. وبالمناسبة الفنانة أحلام شاركت مؤخرا عبر منصات في السوشيال ميديا عن ليلتها المنتظرة، حفلتها المنتظرة إن شاء الله اللي راح تكون في جدة في تاريخ 30 يوليو، يعني بعد أيام في أرينا، وراح تكون بقيادة المايسترو وليد فايد. كل التوفيق للفنانة أحلام. ننتقل أيضا من جديد مع مشاركة من شيخة، كل التحية لك يا شيخة، وتطلب لي الفنان الراحل أبو بكر سالم ما علينا.

علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا. هذه الأغنية التي تجسد فلسفة التمرد على محاولات التثبيط أو الإشاعات اللي يطلقها العذال لإنهاء أي علاقة جميلة. طبعا هذه الأغنية اللي كأن تؤكد أن المحبين ما زالوا في بداية الطريق ولا يهمهم ما يقال عن قرب نهايتهم. هذه الأغنية الأيقونية اللي رسخت في ذاكرات الجماهير طبعا هي من كلمات وألحان أبو بكر سالم نفسه. ننتقل لصديق البرنامج علي وجداد، كل التحية لك يا علي، ويطلب لي الفنان علي عبد الستار مغربية.

اليمن عبد الله أحمد مسعد، تحية لك يا عبد الله ولكل أهل اليمن. يطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر على ذوقنا، واخترنا لك ارجع يا كل الحب.

ننتقل من جديد مع صديق البرنامج عيسى الصليطي. تحية لك يا عيسى. ويطلب لي الفنانة نوال على الراس.

أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعنا معكم ومع طلباتكم الجميلة، ونختمها مع آخر طلب من سمية تطلب لي السفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد رمادي. إذا بالنسبة للطلبات اللي وصلتنا ما قدرنا نلبيها، إن شاء الله راح نلبيها في الساعة القادمة، واللي راح تكون إن شاء الله مع زميلنا عمر العيسى في فقرة أغانيكم، واللي إن شاء الله راح تستمر من السادسة حتى السابعة. إلى أن نلتقيكم غدا، تقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معاكم أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

بوصفك لو يجفل من القلم حبري، أبوصفك لو يجفل من القلم حبري، ونجف حبر القلم يسلم لنا راسك، إحساسي اللي تشوفه طاقي بفكري، أستخلصه واكتبه من مرهف إحساسك، عقد كريم بصدرك وانت يا عمري، فيك الزمرد شكى من لمعة الماس، كل الذهب فيك والفضة ومن خبري، ان الذهب بالبشر ارخص من النحاس، لو اشبرك بالحلا ما يصلك شبر، ثوب الحسن والحلا فصل على قياس، الناس تلبس تزين عمره وتدري انك على مشهده وتزين الباسك، ليلة سهرتك وطاح النور في فجري، يا روعة اهداب عينك لحظة نعاسك، الدم حلل ولكن ما انكشف امري، اسكر الى من شربت الماي من كاسك، وساعة سألني صديقي عن اسم عطري، من الخجل ما قدرت اقول انفاسك.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى. باختصار

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب وجميل وخير لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الانترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام جميعا، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال وجاهزين للاستماع إلى ما طلبتموه من أغنيات. سعاد طلبت اطير المسافر نجاة الصغيرة، أبو هيثم طلب مرينا بيكم حمد ياس خضر، أبو مثايل طلب هاوي حنانك علي عبد الكريم، عيسى سليطي طلب يا طيور الطائرة سعدون جابر، جمال محمد طلب كنا أنا وانت نتمشى على الطرقات لمحمد جمال، مازن طلب ما تقول لي زعلنا ليه نور الهدى، عادل ببشيت طلب بأبي الشموس لأحمد الجميري، فاطمة لهيبي طلبت إحنا وحدنا لأم كلثوم أدوت والثنائي أم كلثوم وإبراهيم حمودة، أبو عبد الوهاب طلب قصيدة انتظار لسعاد محمد ويقول لها سعاد محمد غنتها بعد أن كانت هي مجهزة، هي من كلمات إبراهيم ناجي الحان رياض الصنباطي اللي كان بلحنها لأم كلثوم، ولكن برحيل أم كلثوم قدمها رياض الصنباطي لسعاد محمد. علي وجداد طلب أنت تراني أبو بكر سالم، علي موسى طلب البارحة عبد الكريم عبد القادر، و في أنا من أقول آه لزكية جورج. زكية جورج مين اللي طلب؟ زكية جورج ليش ما في توقيع؟ دائما مع أي طلب يكون في توقيع لو تكرمتم. هذه أم نورس، أم نورس خلينا بس أكتب، خلينا أم نورس طلبت زكية جورج. أنا من أقول آه أنا لزكية جورج. مين كمان في أم حمد؟ أم حمد طلبت وردة الجزائرية وحشتوني. سمعني يا فيصل، وحشتوني وردة. شكرا لكم جميعا. خلينا نسمع أغنية الاستهلال، أغنية الاستهلال ابتسام لطفي سافر وما ودعوا من جلسات صوت الخليج الحصرية.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. الهدية ستكون اليوم اللي طلبها محمد ماهر، ألف ليلة وليلة لأم كلثوم، ولكن بصوت غادة رجب هي هدية اليوم إن شاء الله. حسين آل سجواني طلب أغنية ظالم لعبد الحليم حافظ، ظالم لعبد الحليم حافظ. هذه بعد أغنية إبراهيم الماس اللي طلبها أبو سعد، بابلية العيون بالغنج فتان، بابلية العيون بالغنج فتان، طلبها أبو سعد لإبراهيم الماس. بعدها ألف ليلة وليلة الهدية اللي الساعة 11 بصوت غادة رجب، وبعدين عبد الحليم حافظ في أغنية ظالم. اللهم بعدنا عن الظن. وين وصلنا؟ وصلنا طلب سعاد، سعاد طلبت طير المسافر لنجاة الصغيرة. إن شاء الله تكون سعاد متابعة.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. في ابن البادية من الأردن، حياك الله يا ابن البادية. يقول أخ جد الله: موسيقى الفاصل بالبرنامج جميلة وحزينة، حاول أن تكررها بعد كل مداخلة لك أو أغنية وأخرى، ولك الشكر الجزيل. سمع الموسيقى هي، بعرفش إذا كان هي لهذا سمع. أيوة هي هذه الموسيقى هذه الموسيقى ألفت خصيصا للبرنامج. كان في الأستاذ عارف جمن، أستاذ العازف الكمان وعازف العود الشهير، هو زميلنا في الإذاعة معنا في صوت الخليج، وكان نياز اللي شو اسمه أبو عيسى، وين رايح نياز؟ شو اسمه الموسيقي اللي كان معانا؟
1: هشام نياز
0: بس يعني تركنا هشام. وهشام نياز هو ملحن موسيقى تصويرية، هو بيعمل للأفلام موسيقى تصويرية. فكنا بنفكر في، أو كان يعني فكرنا في عمل شارة خاصة ببرنامج تربيات، بحيث تتميز أو يتميز البرنامج بالموسيقى هذه، كما تميز برنامج مزون الحكمة بالموسيقى الخاصة به. فألفوها تأليف، فألفها هشام نياز. وكان في شغال على موسيقى الكاميرا الخفية اللي اتعملت في مصر، اللي هو هشام نياز. شكرا يا أبو عيسى، شكرا. فيعني المعلومة أعطاني الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات، لأنه دخل صبح وراح. شكرا يا أبو عيسى. فكان هشام نياز مؤلف موسيقي أصلا هو، وعارف جمن عازف، وعارف درس الموسيقى في روسيا، وكان هو عازف ماهر جدا على الآلتين، آلة الكمان وآلة العود. هو أصلا عازف كمان، ودائما عازف الكمان حينما يعزف العود يتقنه، لأنه الكمان أدق، دقيقة، آلة دقيقة جدا، واللي بيتمكن فيها بيكون عازف ماهر جدا. العود أبسط في التعلم يعني. المهم فجلسوا وطلعت معهم هذا، سمعوني مقطوعتين، هذه المقطوعة ومقطوعة أخرى، عجبتني هذه المقطوعة. حتى عارف جمن بيقول لهشام، بيقول له أنا مش قلت لك هي هتعجبه هذه، هتعجبه هذه. فعجبتني هذه اللي اخترنا هذه الموسيقى للبرنامج، وشكرا أنها عجبتكم يعني. وبعدين واضح أنه أنت متذوق يا ابن البادية في الأردن، متذوق للموسيقى ومرهف يعني، فعلى طول اللي بيتذوق ما هو نصف المؤلف. شكرا لكم مستمعينا، نتلقى طلباتكم بكل سرور، ولكن وصلنا لرقم 18 في الأغاني، أرجو يعني نتوقف حتى نستطيع بث يعني أغاني في وقت مناسب لها. وصلنا لياس خضر ومرينا بكم حمد، طلبها أبو هيثم من مسقط.

نزلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. يوم اثنين منتصف أسبوع رائع إن شاء الله على الجميع. ونسمع طلب ولا نسمع كلمة في أغنية؟ نسمع كلمة في أغنية. طيب نسمع الكلمة في أغنية لسميرة توفيق. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: دراوية. يا دراوية، ما معنى يا دراوية؟ ما المقصود بدراوية؟ نسمعها كمان مرة يا فيصل.
1: يا دراوية يا دادة يا دراوية.
0: أيوة دراوية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. نسمع لا نسمع شو هاوي حنانك. هاوي حنانك صح، أنت ذكي. أبو مثايل. ليش بتضحك؟ مش مصدق. تفاجأت صح؟ أنا ما كنت شخص. طيب هاوي حنانك لعلي عبد الكريم، طلبها أبو مثايل من عمان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. يا ديراوية سن 16، ديراوية ما المقصود بالديراوية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونسمع سعدون جابر في يا طيور الطائرة طلبها عيسى سليطي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بس أود أن أعتذر من جمال محمد وعلي موسى وأبو سعد وعلي خاطر النجادي وحنان، لأن الأغاني اللي طلبوها محتاجة تنزيل، ولكن لا يوجد حد ينزل في من زملاء، ما فيش حد ينزل، فأعتذر إلا إذا ظهر أحد الزملاء أو ونزل لنا الأغاني اللي طلبنا تنزيلها، اللي هي أغنية محمد جمال كنا أنا وإنتي نمشي على الطرقات نتمشى على الطرقات لجمال محمد لمحمد جمال، وأغنية البارحة عبد الكريم عبد القادر طلبها علي موسى، وأغنية أبو سعد بابي لي العيون بالغنج فتان لإبراهيم الماس، وأغنية يا طاير للفنان التونسي قاسم كافي طلبها علي خاطر النجادي، وأغنية أول وآخر حبيب على العود لبليغ حمدي طلبتها حنان. فبعتذر منكم شديد الاعتذار، إلا إذا صار في يعني قبل ما ينتهي البرنامج أو قبل ما تنتهي حلقة اليوم يكون في حل. يعني مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية. طيب نسمع كلمة في أغنية.
1: يا ديراويه يا داده يا ديراويه
0: يا ديراويه، كلمة يا ديراويه، ما المقصود بديراويه في الأغنية؟ أنا قرأت تصريح لملحن أغنية ديراويه لسميرة توفيق اللي هو جميل العاص. هذه الأغنية من ألحان الملحن الأردني جميل العاص، زوج سلوى، سلوى المطربة الأردنية اللي من أصل فلسطيني، من الضفة الغربية، من جنين، يعني من ضواحي جنين أو من قرى جنين. ففي تصريح له عن أي دير أو أي ديروية، ما المقصود بديروية؟ بنذكر هذا الكلام أو بذكر هذا الكلام عندما نستعرض أجوبتكم إن شاء الله. وصلنا لأحمد الجميري في أغنية بأبي الشموس، هي قصيدة للمتنبي بأبي الشموس، لحنها وغناها أحمد الجميري، وهذا على فكرة يعني شيء جريء من أحمد الجميري، أنا أحييه عليه، يعني أنه المتنبي مش من السهل تلحين كلماته، وبعدين قليل أشعار العاطفة عند المتنبي. في قصائد طبعا جزلة وكبيرة ومهمة للمتنبي، عن فيها عواطف وفيها الحب والأخري، لكن هو مقل جدا في الكتابة عن، هو بيفتخر في نفسه جدا جدا جدا، شرس في الهجاء وقوي جدا في المديح، يعني يعرف يمدح بشكل فظيع جدا. كافور الأخشيدي ما هو مدحه بقصيدة رائعة وبعدين هجاء بقصيدة فظيعة. وصلنا لي سمعنا كلمة في أغنية، سمعنا كلمة في أغنية، وصلنا لي بأبي الشموس لأحمد الجميري، طلبها عادل بوبشيت.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في الزميل عيسى علي مشكورا، هاتفناه في الطريق يعني، فلتنزيل الأغاني اللي ذكرتها اللي طلبها جمال محمد، واللي طلبها علي موسى، واللي طلبها أبو سعد، واللي طلبها علي خاطر النجادي، واللي طلبتها حنان. فهو في الطريق إن شاء الله خلال حلقة اليوم تكون نزلت الأغاني إن شاء الله. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم.
1: يا دراوية يا دادة يا دراوية، سنة 16 يا دادة ورد على
0: المعية. يا دراوية، ما المقصود بدراوية؟ في شوف الأجوبة. في أبو فهد الراشد من الكويت يقول أعتقد الدراوية نسبة لأهل منطقة الدير، يعني هي صحيح يا دراوية من دير بلد، يعني يكون في اسمها في الدير بدراوية. لكن في جواب آخر، تطلق هذا كجواب عادل مبشي، تطلق على من ينتسب إلى أي منطقة تسمى بالدير مثل دير الزور. صحيح هذا الكلام، لكن في دير معين. بمثائل من سرطنة عمان يقول المقصد هي بنت البلد أو بنت الديرة. لا، هي بلد أو أولها دير، أولها دير. يا ديروية ابن البادية الأردنية يقول يا ديروية أي يا بنت دير الزور، كمن يقول يا حورانية من حوران، اسم منطقة. وسميرة توفيق اشتهرت بأغاني البادية الأردنية والسورية، أي بادية الشام. وشكرا، شكرا لك يا ابن البادية الأردني. طيب ماذا يقول سليمان شحادة؟ معنى ممكن معنى كلمة ديروية أبناء وبنات الديرة؟ لا، مش هذا المعنى المقصود. العموري حسام بقول الآن شوف بنت دير الزور منطقة بسوريا. الله عليكم، صوت سعدون والله عجيب، تحيات مع الاحترام والتقدير. شكرا لك يا العموري حسام. يقول فيني أطلب أغنية عصام رجي غني لي شوي شوي لأم كلثوم. احنا في عندنا فقرة كل أربعاء أغنية بين صوتين، فنذيع أغنية واحدة غناها صوتان، مطرب ومطربة، أو مطرب ومطرب، أو مطربة ومطربة. بس يعني إن شاء الله لما نعود، لأنه حلقة الأربعاء جاهزة ومجدولة في البث، فإن شاء الله لما يعود البرنامج إن شاء الله في 1 سبتمبر 1/9 إن شاء الله. مازن بيقول معنى يا ديروية نسبة إلى منطقة دير البلح في فلسطين ودير الزور في سوريا. شكرا، يعني ممكن، لكن في جواب آخر. صالح يقول صباح الخير، هو الحمام الأليف المنزلي. لا أنا ما أعرف شو بتقصد يعني. أبو هيثم من مسقط، معنى ديروية هي قرية تشتهر بها بلاد الشام مثل دير البلح أو دير أبو السعد. يعني قربت، هي في دير كذا إن شاء الله من بذكرها حسب ما قال ما نذكر عن جميل العاص الملحن الأردني. علي موسى، بصراحة أنا أحب أخذ من وقت البرنامج، مستمتع بكل الأغاني. شكرا يا علي موسى، إن شاء الله بتنزل الأغنية اللي طلبتها إن شاء الله إن شاء الله. ريم، ديروية نسبة إلى منطقة دير الزور، يعني أهل يا أهل دير الزور. شكرا يا ريم، ممكن يا ريم لكن في جواب آخر. سعاد من الكويت، يمكن اسم لقبيلة أو عشيرة من أهل الدير. لا. علي وجداد، معنى كلمة ديروية الفتاة الصغيرة. أنا من مش فاهم أنت من أي قاموس بتجيب الأجوبة. قاموس عجيب. فاطمة تقول ديروية نسبة إلى الدير، وتستخدم في الغالب كصفة جماعية أو اسم منسوب لأهل مناطق جغرافية تحمل هذا الاسم في فلسطين، مثل دير البلح أو دير الزور أو دير الأسد. جواب معقول لكن في جواب آخر. يمكن دير الحمام التي تدور، هذا محمد حسن، أو الديرة أو مكان أو الديرة. ويقول نعم يا أبو أحمد، أغاني اليوم كلها طربية وحلوة. شكرا لك. مكان أو الديرة، لا مش يعني هو في دير، بس الآن نذكر في جواب آخر اسمه عصفور الدويري. لا رحت بعيد يا مازن. طيب نشوف في الناحية هذه في أجوبة أم لا. هل طلب سالم علي، سالم بن علي أغنية مسافر، مين اللي طلبها؟ خليل، بس بالإنجليزي كاتب، يعني أنا اللي فهمته في الأول خليل، بس بقيت الاسم ما عرفتش، لكن خليل طلب سالم بن علي مسافر. سامعني يا فيصل؟ سالم بن علي مسافر، خليني بس أكتب حساب ما ننسى، اللي طلبها خليل مسافر، سالم بن علي رحمة الله عليه، سالم بن علي العماني. طيب جميل العاصمة، ماذا يقول الملحن لحن الأغنية؟ يقول نسبة إلى دير عطية، ودير عطية مدينة في ريف دمشق، وتعرف بباريس الصغرى لأنها مدينة منظمة ورائعة وفتياتها جميلات، ويعني من هذا القبيل. دير عطية من ريف دمشق وتسمى باريس الصغرى، أو بيسموها باريس الصغرى، هذا ما قاله جميل العاص ملحن الأغنية لسميرة توفيق. والعهدة عليه طبعا. وين وصلنا؟ ننتقل الآن إلى الحلقة الفقرة التالية.
2: أغنية في الذاكرة، أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفتش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينة بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة،
4: قلبي وينك يا عازف عود.
5: أكثر الأغاني هي أغاني، مو أكثرها الأغاني القديمة، لأن إحنا يعني يقولون عنا أنتم كلاسيكيين، وهي مو كلاسيكيين، وإنما كانت الأغاني فيها كلمة وفيها معنى وفيها أداء، فيها لحن جميل. أنا ترتبط بذاكرتي دائما أغاني ناظم الغزالي، بالإضافة إلى ما إذا نزهت سألت عنك الأغنية المحببة طربيات على صوت الخليج، الفنانة شذا سالم.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.
4: وجروحي قلبي وينك يا عازف عود.
5: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وكل يوم احنا في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ سهلة سهلة، وذيعت في طربيات كثيرا كثيرا جدا. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. ونسمع الآن طلب فاطمة الوهيبي، إحنا وحدنا، الثنائي بين أم كلثوم وإبراهيم حمودة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة بنسمع مقدمة الأغنية. عرفوها سهلة سهلة. ونسمع طلب أبو عبد الوهاب قصيدة انتظار لسعاد محمد، وهي القصيدة التي كتبها إبراهيم ناجي، لحنها رياض الصنباطي لأم كلثوم، ولكن توفيت أم كلثوم فأعطاها لسعاد محمد. نسمع.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا إلى مقدمة الأغنية كمان مرة. ونسمع طلب علي وجداد أنت تراني، طلب لأبو بكر سالم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أم نورس، لا قبل ما نسمع طلب أم نورس نسمع مقدمة الأغنية. معروفة، عرفوها يعني. طيب أم نورس طلبت أنا من أقول آه لزكية جورج.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في المقدمة عادل بوشيت يقول المقدمة هلا هلا صح، هلا هلا هيا لناظم الغزالي صحيح. مين كمان؟ حنان تقول ناظم الغزالي هلا هلا صح. مازن المقدمة ناظم الغزالي هلا هيا صح. حسين السجواني مقدمة الأغنية هي هلا هلا لناظم الغزالي. خليك ربي، تحياتي لكم جميعا. حسين السجون حياك الله يا حسين وجوابك صح. وانت طلبت عبد الحليم، ان شاء الله يعني بتسمع ما طلبت. هي هلا هلا هي بسموها الركبانية. الركبانية مقام عراقي، الركبانية، وبغنيها ناظم الغزالي، وهي من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي من مسرحيته الشعرية مجنون ليلى. أما اللحن فهو قالب تراثي ركباني بسموه، مقام عراقي اسمه ركباني من مقام الهزام، وتم إعداد وتوزيع الموسيقى له بتصرف للفنان وديع خندة. الكلمات للشاعر الأمير الشعراء أحمد شوقي، اللحن والقالب ركبانية تراثية من مقام هزام، الإعداد الموسيقي وديع خندة. المناسبة أديت لأول مرة ضمن مسرحية مجنون ليلى بإشراف المخرج حق الشبلي. على فكرة حق الشبلي هو اللي تبنى ناظم الغزالي ودعم ناظم الغزالي، هو مسرحي عراقي، هو اللي دعم ناظم الغزالي في البدايات لما كان ناظم الغزالي يحتاج إلى دعم. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

0: تستوي الفلا صياد وقرب الحياة للنازح الصبي.
1: وصلنا للحادية عشر موعد الهدية. الهدية اليوم طلبها محمد ماهر ألف ليلة وليلة لأم كلثوم بصوت الفنانة الشابة غادة رجب.

0: الأحد على صوت الخليج.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم جمال محمد، الأغنية بعتذر لك، الأغنية اللي طلبت لمحمد جمال لا تصلح، شكرا لك وبعتذر منك. علي موسى البارحة طلبها لعبد الكريم عبد القادر.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أود إلقاء الضوء على نقطة. نحن في عملية مسألة تذوق الغناء. ما ينفعش إنه إذا ما أطربني هذا اللون معناها ما يطربش حد وليس فيه مقومات الطرب. هو إذا ما أطربنيش أطرب آخرين أصحاب الفنون. وأنا سجلت في صنعاء الغناء الصنعاني القديم مع أسماء لامعة معظمهم أو كلهم رحلوا يعني. هذا الكلام في الأواخر الثمانينيات تقريبا. وسجلت في عدن مع فنانين يمنيين. الغناء اليمني يعني أولا محتاج تذوق، محتاج تذوق أن تسمع بدون رأي مسبق، يعني شيء في مقامات وفي نغمات وفي صعب تقليدها، يعني صعب، يعني يأتون من فرنسا، يأتون من أوروبا، يأتون لبحث التراث الغنائي الصنعاني. في المكتبة الموسيقية في إذاعة صنعاء كانت لي جولة مع أحد المستشارين هناك في موضوع الموسيقى والغناء اللون الصنعاني، في اللون اللحجي واللون الصنعاني واللون العدني، ألوان كثيرة شتى ومطربون كثر. بعدين الموسيقى الهندية والموسيقى اليمنية تداخلتا سواء في العدني أو في الصنعاني. كثير مطربين يمنيين أصولهم هندية أو يعني تدريد من الأم هندية أو الأب هندي يعني. فالمسألة ليست يعني المسألة محتاجة إلى تذوق، إلى الله يرحمك يا الطيب صالح عندما قال أنا أستسلم تماما للعمل الإبداعي. هذه إبداعات وعمل، هذه ألوان غنائية يجب أن نتعرف عليها ونسمعها بحيادية ونحاول أن نتذوقها ولا نحكم على أنه هذا ما فيهوش طرب، ما فيهوش غناء، ما فيه ملوش طعم، ملوش. هذا بالنسبة لشخص يعني ليك أو لي مثلا، لكن هذا لا يعني أنه بالنسبة لكل اللي بيسمعوا هذا اللون ما محتاجين شوية نظرة أعمق شوي بدون تعصب وبدون إحكام يعني. أعتقد أنها غير صحيحة يعني. طيب وصلنا لقاسم كافي الفنان التونسي اللي طلبوا علي خاطر النجادي يا طاير، ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. حنان، أنا كنت لسه بكلم زميلي فيصل أنه الأغنية اللي طلبتها حنان لازم نديها بكرة إن شاء الله، لأن هي تأخرت في التنزيل الأغنية، ولما طلعت أغنية أخرى غير عن الأغنية اللي طلبتيها، طلعت أغنية لميادة. إحنا ما طلبناش ميادة، بس لأنه في الصورة طالع بليغ حمدي جنب ميادة بحفظ ميادة، فالظاهر فهم الزميل أنه الأغنية لميادة، فلا هي أغنية على العود لبليغ حمدي اسمها أول وآخر حبيب. إن شاء الله في حلقة الغد، إن شاء الله في حلقة الغد. بس ذكرني يا أنت معاي بكرة إن شاء الله؟ طب ذكرني بس لو سمحت. فشكرا يا فيصل، وشكرا يا حنان على تفهم المسألة. وصلنا للأغنية الأخيرة طلبها خليل مسافر للفنان العماني الراحل سالم بن علي. بعتذر من اللي طلبوا أغاني في وقت متأخر، لأنه كان الوقت أزف، وما يعني تأخروا في الطلب، يعني تأخروا في يعني طلبوا في أواخر الحلقة، فأبعتذر منهم جميعا، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. إذن مع أغنية مسافر لسالم بن علي نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو، حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.